أراد نسمي كنونا مدمن اليوم بس يون لينا نيو يدرى قبل أن يكلمني يوم هذا مدمن اليوم بس أندولي أو نيلوجا يا إستنا وزماني كل يوم يا بيبو يا أراد نسمي كيما بلو تنا نفروانا وتشيغون يعو بس كايشانو منوزيو إلى دعا كوانا جا ميتالينجسي نندرا ما بس باتردو أو إستنا وزمانا بمندي أونايسا وتشيانو تشيانا يو إلى كوسي بديا ما بس مانيوم تنا نزيلو مدمن ينجي يفروانا دا إيسا بروميسي جونيا زامبيزيا Si se din cosa yo musico tene vila ndene mwe bwana bwenyu mwenyu motene on civil wa din cosa esa provincia yino ndagana vi maisha no tene la boninga nti mbeni vina iyo no sogoria ifa ngono pangona na rimegi ya kene ni nati na AC uno dana vatadro no na singani ngoeji lagi analiwa moda mitala ngono ndana basi o isana ozamani